0: القائمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar demikian tadi telah kami kumandangkan seruan dan isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.